0: نعود من جديد إلى أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أفخاي لألا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق وأنا أتابع بث الجزيرة منذ صباح وأنا أستمع إلى ما تقولون بأن هذه الحملة العسكرية وهذه الغارات الجوية جاءت كذريعة لإطلاق الصواريخ الفلسطينية، هذا ليست ذريعة، هذا هو رد فعل لعمليات بربرية حربية من قبل تنظيم إرهابي يستهدف هو المواطنون الإسرائيليون. كان استمعتم إلى ما يقوله أحد المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، هناك مئات الصواريخ سقطت في الأيام الأخيرة فقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا، وهل يعقل أن لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن أن يستمر الوضع في غزة كما هو عليه والوضع في إسرائيل في الجنوب الإسرائيلي؟
0: لماذا يسمح لكم أن تدافعوا عن أنفسكم ولا يسمح للطرف الآخر؟ أين البربرية أخي؟ لحظة فقط لو سمحت، أين البربرية في إطلاق الصواريخ أو في يعني ما شاهدناه في أكثر الأفلام الهوليوودية قساوة؟ لم نشاهد هذه المناظر، جثث بالعشرات على الأرض.
1: جثث لعناصر حماس هي لأنها هي التي تشارك في عملية قصفنا. البربرية هي أن تذهب إلى مهرجانات خطابية وتطلب تصريحات نارية وتهدد إسرائيل وتتوعد المواطنين الإسرائيليين إلى ما بعد أشدرون وما بعد أشكلون وكل هذه العبارات التي استمعنا إليها، بدلا من أن تستمر طاقاتك وأن تستمر أموالك بشراء الحاجات اليومية للمواطنين الإسرائيليين. هذه هي البربرية. هي من مواطن الإسرائيليين.

0: الأرقام سرى يطلق الذراع العسكري للحركة الجهاد الإسلامي نشر قبل انتهاء التهدئة في غزة حصيلة للحركة الإسلامية. هذه الخروقات الإسرائيلية التي كانت بلغ عدد الشهداء 22 فلسطينيا اغلبيتهم من المقاومين، وبلغ عدد المصابين 62 من بينهم 9 مصريين والمقاومين، اما عدد المعتقلين فبلغ 38. وفي الضفه الغربيه وصل عدد الخروقات الاسرائيليه الى اكثر من 1260 خرقا، استشهد خلالها 21 من المقاومين والمواطنين، 245 فلسطينيا اغلبيتهم اصيبوا. خلال 1111 فلسطينيا، كل هذا في سياق الستة أشهر من التهدئة التي تتحدث عنها إسرائيل.
1: إذن هذه الأرقام عرض.
2: You are listening to the TCFly Middle East radio program.

استعيذ من الشيطان، استعيذ من الشيطان. وكل جمعة اقف في اول صف، دق خشب الخلاص، ما تتحركش، ما تقربش، ما تجريش، ما تقفش، ما ترجعش، مصيرك مقدر. بلاش تدور، بلاش تسمع، بلاش تشوف، بلاش تحس. الشمس بتشرق من الشرق، ما تفكرش، ما تستغناش عن المادة، ما تختارش. ترددات ثابتة، الخلف عزوة، عازب بتعش. ما تحكيش، ما تبتكرش، افتخر بالهوية وخليك على اليمين، ما تختلفش.

مغلل تأدب ولو منعدم منعزل مطحون مشتت تأدب ولو فقد الهوية من السلطة مستعبد تأدب صوتك للأمة.

انت راجل ما تعيطش، احمي ناقص صوت العقل والدين. اتخلقنا كلاب بتنهش لحم ميتين، نضف ترس وبيت اصنام تفتت اليه التناقضات. كسر كسر غلط ما تكسرش، المدرس رسول منه ما تقللش، ذاكر ما تسألش، ساعة لقيودك وساعة الجلال.

ودون تجميل انتي بنت قد سيجما صفا للحرية حدود تقف عند عبد اشتكى للمجتمع ومش ملعون المجتمع. مش ملعون المجتمع.

تحسش انت واصي عالمغضوب عليهم والضالين اهديهم للصراط المستقيم احنا جيش التابعين ولو لزم وزاد الهم حل الدم لكن ما تكرهش

0: وصلنا المكان الأنسب لشراء جميع احتياجاتك مهما كانت. أجهزة منزلية، أجهزة إلكترونية، ملابس وأشياء، قرطاسية في مجمع المسلسل، ساعات، كاميرات وأفلام، هدايا وألعاب من مجمع المسلسل، ذهب ومجوهرات، سهور وعبور، أثاث من مجمع المسلسل. سوق مجمع المسلسل مزود بمواقف للسيارات، مطاعم واستراحات. مجمع المسلسل مكان التسوق الأمثل.
1: You are listening to the Tsetse Fly Middle East radio program. The Tsetse Fly Middle East radio program features sound art and experimental music from the Middle East, India and North Africa.

شعب ما بحب يموت، وحش بمعنى الكلمة، وحش عم يطلع بصدره العاري على الدبابات، تحت الدبابات والقوازل. هدول الأشخاص أنا بتمنى أن يموت تحت تجريهم، تحت سرامهم. هدول العالم الشعب السوري.

وانا ليش شفت الاحلام اللي بكذا؟ لك واقفين عم مسلطين الرشاشات 500 على الشوارع، عم يتحدوا بعض مين بصيب هذا ومين بصيب هذا، خصم التوت عم تنحرق، لايمتى نضل هيك احنا؟

0: الو بلال بحكي من غزة من فلسطين، حابب احكي مع احد المسؤولين في الامم المتحدة بشأن وضعنا الخطير موجود حاليا في غزة. الو
1: ديزولي لو تليفون دوماندي ايتي تو بور لو مومون فيي رابلي اولتيريورمون الهاتف المطلوب مغلق حاليا الرجاء الاتصال لاحقا.